0: مرحبا بكم بحلقة جديدة من Common Voices من راديو كوراكس في هالي زالي.
1: Yeah, hello our listener. Welcome again to our new episode from هالي زالي.
0: برنامجنا الأسبوعي الذي نبثه يوم الخميس من الساعة 3 إلى الساعة 5 مساء ويعاد يوم الأحد في الساعة 8 صباحا، حيث يمكننا في هذا الأوقات الاستماع إلينا بشكل مباشر عبر الأثير على التردد 95.9.
1: Common Voices, our weekly program that we are broadcasting every Thursday from 3 to 5 in evening, and we have our repetition in Sunday at 8 morning, and in those time you can listen to us directly on air on 95.9
0: او عبر صفحة راديو كوراكس radiokoraks.de.
1: And also you can listen to us in this time in Koraks website radiokoraks.de.
0: كما يمكنكم الاستماع إلينا عبر صفحتنا الخاصة على الإنترنت.
1: And also you can listen to us in our in Common Voices website page.
0: حيث ستجدون جميع حلقاتنا ويمكن الاستماع إلينا كيفما وأينما تشاءون.
1: In this page you will find all our shows we broadcasting, and then you can find our shows and listen whenever and wherever and however you like.
0: Common Voices bunked Radio Corax bunked DA.
1: And this is our website page, commonvoices.radiokoraks.de.
0: وأيضا يمكنكم الاستماع إلينا ليس فقط في هالي زالي.
1: And also you are not listening to us only from هالي زالي.
0: إنما في بعض المدن الأخرى من ألمانيا.
1: And also in other cities in Germany.
0: مثل لايبزيك، إيرفورت، شتوتغارت، فرانكفورت، أودا، ماريبورغ، شفيبس، هالي، وسيتو.
1: Yeah, and this is the cities that you can listen to us.
0: هذا الراديو المجاني الحر التي ننقل إليهم تحياتنا الحارة من مدينة هالي زالي.
1: And also we send all our greeting to all free radios that are broadcasting our shows.
0: حلقتنا اليوم تتكون من جزئين. الجزء الأول كنت عم بتحدث عنه فكرة يوم بلا إنترنت في العالم، وكيف يمكن للناس التأقلم بدون الإنترنت.
1: So our episode today are from two parts. The first part, Hala did an interview, and this all shows is broadcasting by Hala, and she's talking about the ideas one day without internet, how people can cope with life without internet, and especially now we see a lot of people have adaptation in internet.
0: وخصوصا أننا نلاحظ أن استخدام الإنترنت أصبح مثل الإدمان عند كافة الأعمار في المجتمع، عند الكبير والصغير والمأمط بالسرير.
1: Yeah, and also especially that now we are seeing that a lot of people have adaptation in internet using in all ages in our society, from the old and young and also babies for using internet.
0: وكما تخيلنا إيش ممكن يكون الإيجابيات والسلبيات في حال انقطاع الإنترنت عن العالم من خلال مقابلتين أجريتهما للتعرف على الآراء الشخصية.
1: And there was Hala did an interview with people, and they did like imagination to see what is the positive and negative in case that in this world had no internet.
0: أما في الجزء الثاني قمنا بعمل مقابلة مع شيلان وتحدثنا فيها عن الضغط النفسي.
1: And in the second part, Hala did an interview with Shilan, and they both speak about the stress

0: وهلأ بنستقبل ضيفة معنا هي صديقتي في العمل. وأهلا وسهلا فيك يا لانا، كيفك شو أخبارك؟
1: أهلا وسهلا حلا، شلونك أخبارك أنت؟
0: الحمد لله بخير، خليلي قلبك أنا، طمنيني عنك.
1: والله الحمد لله، اليوم الجو رائع بس أنا شوية تعبانة.
0: سلامتك سلامتك.
1: ألف شكر.
0: اليوم عنا موضوع كتير غريب وحلو بنفس الوقت، حابة أسألك كم سؤال فيه وتعطيني رأيك.
1: أوكي تمام، أنا جاهزة لسؤالك.
0: نبدأ بالسؤال الأول.
2: Wir haben jetzt mit uns einer Besucher, einer Gast. Wir stellen ihm mehrere Fragen. Die heißt Lana. Herzlich Glückwunsch, herzlich willkommen, Lana.
0: كيف بدك تقضي وقتك أو كيف بدك تقضي يومك أنت شخصياً في حال تم تطبيق هذا اليوم؟
2: Wir stellen mehrere Fragen an Lana. Wie verbringen dein Tag? Du bist, wenn dieser Tag kommt. Im Tag ist die Internet aus.
1: اولا حلم انا على هنيك على هاي البرنامج، انا حبيته فعلا مشوق على مود التطبيق. هاي التطبيق الشخصي لو التطبيق اليومي لكل الناس او كل مثل ما تقول اكثر شيء الشباب ينزلوها، انا ما استخدمها ابدا وما احب التطبيقات، وخاصه التطبيقات اللي يلعبون بها العاب بوبجي وغير العاب مال الربح، همينه هذا ما احبه. واذا كان بدي اقضي يومي ما اقضيها بالتطبيقات، اقضيها بالجوجل والمعلومات.
2: Ich bin von die Leute, ich mag keine Internet, keine Telefon.
0: طب واذا طبق هذا النظام ولغوا الانترنت ليوم واحد بالعالم، كيف راح تقضي يومك من دون انترنت نهائيا؟
1: السؤال مميز، اتمنى والله اتمنى يقطعوا في يوم حتى نشوف حالنا بلا انترنت بلا تليفون، واني من النوع ما احب اكثر شيء التليفونات والانترنت.
0: برايك الشخصي تخصيص يوم سنوي بلا انترنت فكره مفيده؟
2: Zweite Frage, in deiner Meinung, wenn ganze Tag, ganze Jahre ausmachen, die Internet, das ist eine gute Idee, ist besser oder nein?
1: أكيد أكيد أتمنى يطبقوه هذا في مثل أعيادات، دائما أكو أعياد بالمناسبات بالسنة مرة مرتين هيجي، لو بالسنة مرة واحدة يعني يسوون هاي التطبيق بدون أنترنت بدون تليفون يكون حلو.
0: هلا أنا بتوقع إذا صار هذا اليوم، طبعا من وجهة نظري الشخصية أكيد إنه رح يعزز التواصل الواقعي بين الناس، بتلاقي الناس ممكن صاروا يجتمعوا مع بعضهم، يطلعوا من الغرف يقولوا مرحبا، انه يتعرفوا على بعضهم. انا بالنسبه لي اذا كان موجود هذا اليوم بطلع رحله على البحر، باخذ رفقاتي او على الجبل او تخييم.
1: صحيح كلامك، حلو هاي التطبيق اذا يطبقوها. انا برايي بهذاك اليوم راح اقضيها اكثر شيء بالمطبخ، لان احب كلش اطبخ.
2: Zweite Antwort: Ich wünsche mir gibt es einen Tag im Jahr wie Gelegenheit Internet wird aus. Das ist wie ein Fest oder Feiertage, weil Internet hat Menschen beschädigt, mit ein anderen gemacht. Da ist so beschäftigt gemacht mit ein anderen. Ja.
0: طيب هلا انت برايك الشخصي طبعا يعني ممكن نقول انه في معلوم، يعني صحيح انه برأينا الشخصي بس بالنهاية في انه عنا يعني شايفين الناس شايفين العالم، ففي وجهة نظر بدك تقولي دقيقة شوي، يعني مو انه شخصي كمان في وجهة نظر شوي عامة انه التكنولوجيا قربت الناس من بعضها ولا خلتهم عن جد بعض عن بعض.
2: Dritte Frage: Ob die Technologie in die Nähe von den Nas gekommen im Designleben, Mischung mit Designleben, in deiner Meinung, da ist diese Entwicklung in die Welt für die Menschheit ist gut. Was denken Sie an das? Was denken Sie? Was erfinden Sie von das ist von dieser Fragen?
1: لا أكيد إحنا يومياً نشوف على ما أعتقد بالرأي الشخصي ابتعدوا الناس عن البعض أكثر شيء، يعني أنا بعض مرات أطلع برا بشتري سبان لو بالكافيه أقعد أشوف يعني الأصدقاء لو أقرب قريبين قاعدين يشربون قهوة، أكثريتهم أشوفهم خاصة شباب كل واحد ملتهي بالموبايل.
0: بتلاقيهم كلهم بالموبايلات،
1: بالموبايل بالتطبيقات بالألعاب كل واحد مشغول بس الراس نازل على الموبايل.
0: صحيح.
2: In meiner Meinung, Internet hat die Kontakt zwischen den Menschen auch beschädigt, kalt gemacht oder Menschen Abstand nehmen vom einen anderen. Die nehmen, weil ich sehe, Freunde oder Verwandten, wenn die gehen zu einem anderen und zusammen um einen Platz nehmen oder um die einen Besucher. Jeder beschäftigt mit seinem eigenen Telefon und keine zwischensichtige Gespräch. Das bedeutet, jeder mit seinem Telefon. Da ist zwischen Menschen die Kontakt emotional ist kalt geworden.
0: Ja, ich habe Abraik, Hal-Ikhtiraat und Tatawur. كان مفيد للبشر بشكل كامل. هلا أكيد في شغلات كانت مفيدة جدا وفي شغلات صارت مضرة بالنسبة للبشر. هلا أنت لو كان بإمكانك حذف اختراع واحد من التاريخ كله شو رح تختاري؟
1: أختار أكثر شيء التطبيق الألعاب.
0: لا يعني أنت قصدك إنه أنت بتختاري إنه مثلا حذف تطبيقات من الموبايل؟ لا أنا قصدي بشكل عام.
1: بشكل عام ما أعتقد يعني أختار أي نوع بالعام يعني أحذفها بالحذف.
0: أنا بالنسبة لي إيه؟ بختار الشات جي بي تي.
1: فهم؟
0: أول شيء سهل على العالم كتير شغلات. تاني شيء صار الناس كسولة.
1: بس هذني التطبيقات حلا سوري أقطعت كلامك. برأيي هاي التطبيق أنا أكثر شيء أشوف الناس تستفادت منه يأخذون منه معلومات صحيحة.
0: طب هاي عمو جوجل موجود وكنا نأخذ منه
1: ونأخذ منه من جوجل طلع.
0: طيب بس صار في كسل زيادة عن اللزوم. لا
1: لا هو لازم تحدد الوقت له. يعني أنا عندي يومية بروجرام يومية. أنا الصبح أقوم من 6 أروح المدرسة وبعدين أشوف مواعيدي أشوف توقيتاتي أشوف كل شيء. عندي مواعيد ما عندي مثل ما يقول مخصص لنفسي الحياة. مو كل شيء لازم الموبايل 24 ساعة.
0: يعني هلأ أنت مخصصة يعني هلأ أنت مخصصة لنفسك أوقات يعني ما في ما في سبق ومرة وقلتي لحالك بس 5 دقايق على السوشيال ميديا ولقيتي حالك اتجوزتي الأربع خمس ساعات.
2: وارستو 5 دقايق في السوشيال ميديا. danach hast du gesehen warst du mehr als die 20 دقايق 30 دقايق.
1: يمكن بعد بس ما وصلت للساعات. واصل للنص ساعة للدقائق لأن كان عندي مواعيد وعندي غير شيء أهم من هاي التطبيقات.
0: تمام طيب.
2: Ja, vielleicht ich nutze Internet 1/2 Stunde am Tag, weil für mich gibt es viel Wichtigste als das Internet, wie mein Termin, mein Privatleben, meine Privatsphäre.

0: شكرا لكم على حسن الاستماع مستمعينا الأعزاء. نتمنى أن نكون حلقتنا قد نالت أعجابكم.
1: Yeah, our listener, thank you again to listening to us, and we hope that you like our shows and our music, and we see you for next shows.